خلص حل. اخر مره رحتني ضغط مصر دواوين خلق دواوين خلق دواوين خلق كنت من يبقى.